شنعمل اكس كون عليه سمك طيب ايش كاتش كان شي كاي بروجراما وي سوبينا كان غنا وشناب ايش بكشيمي نيو كان شي ما سمك لا سمك لا تشيم باتشين دا كيش كاي وناليا ابي كاي ايفانجيل دا كيش كاي وناليا باكيو سيغون سان ماتيو سيغون سان خوان دا كيش وناليا سيغون سان خوان كابيتولو 20 فيرسيكولوس دل 1 al 12 شنعمل كاي 11 al 18 سمك طيب ريمان كاي شوار مينين María Magdalena en Totamanda, con Shenyara, Ista María Magdalena, le quisque con la Santa María Magdalena, le voy a hacer matalla, rima unanga. Snape Kaibi, Kai Warmin, Kai Warmi, mascaun, pitara mascaun, gapitara mascon, Kai Warmiga, mascaun, más bien está aquí no canin Jesús.